دول ونوشا وبمن اخر ونوشا ايوان سارتاي باباي زيربي فرداشتي باشيربي هموي شاوب جيربي من هر توم دويتو ايوان سارتاي باباي زيربي فرداشتو فرشيوبي

حلوله وكيكي جلاميتي شوحاس كريات ويجي هاتي سبي القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتينو

ما قالوا يقول قاسني منو تاقو حدار بك دليوي تقيسي مظنة حتى قوي باري راك شخوة جيروكا خوش كلمة وداهي كلمة يقول دنابا دراني القدري دا تشولو هوربون وارا قولي جاني أز حيراني تبرشي آزادية وأجي وكي تنتيرم وكراسي غريبية البجنة منو تنايه جابي كوباني وشنغالي لهبيا منو تيه قب دستي منو تبه كل كرم لناف سرا قريه مش تنوري دستانك هيا لهبيا منو تيه بو أنبخنن ورا أمشاهي أسر كبتني لبردنجي درويش وعدولا بيروس بكل دلي قولي ددا لهبيا عشقا منو تيه بو أمصن بكل وكي عشقا آرينا كوبارا منو تدي سر كبتنا آزادية دنبه أمي شوى قاربن لسر عزيز وعزيزيان بلي نسينا

دندرنگ لسبك دندرنگ لسبك جبير نكا قو ام اوكسن يبو خشكين وار دزنار الشنغال دخو عابيتن وخد مشتنولي دفدا كرن دندرنگ لسبك ام خبقين الشورشين دورا قولي جاني

0: الشوطان تكوني مجفرة مرداي تخورتي جرد صالي دينكر بردة شولالي سيدا لك جابت تمي اسحي رالا بشنا تمي وربي مالوي
1: راديو فينغ راديو فينغ